0: راجع وايدا امبرتو ولي خلي لهم كركري مساوين كاين راك 23 اوراش سي سون توني كلا هو وات كلا كا رامي اهو وي ني بوهره كي نين لكا مستوديو مو انو بنتا هوني منيوا نين لكا متان لهي انو نو بكي نا كاين را 23 اوراش 10 مينوت Me acá Antonio, cuando era acá, 23 horas, la poma.
1: Radio Mozambique, Nampula.